0: Well. كون كون باروي خمس شوكولاك نهورش خمس شوكولاك نهورش كون كون باروي لو دوليان دوليان اسمع أما دوليان دوليان اسمع أما
1: كتير كاف تصبر كاف كرك كاف كرك تصنيم
0: Rook, rook, rook, ga, rook, rook, rook, ga. Cock, cock, cock, cock, cock, cock, coo. Beja me shakula las, khadeja ngrolui. Ich, ich, ich, an koch, sech minitan, mishatunya peka, kudimila kseka, mishatunya mora, poka misalona, mishatunya pek pitak, pitak, kan hiyol, kan boh, kan aaj, kan gleif, jiyo, eka, harsika, vahadena. And the thrushes. I anish kile vode vik hikach, hikach, kshon, kshon, kotkinyas, kotkinyas, chedinyas.
2: Ka, ka, kothi nyama, kshem evach, vigarach karem.
0: Krok, kusafiyo, kshem evach, kuspila vanyol. Krok, kusafiyo, kshem evach, kuspila vanyol.